0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: الحمد لله بنيمتين جوناغا الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى يا إنوكو يبزيبا مبرينجيري زنا الذي الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده إياسك مدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب اجتب القرآن الكريم ولم يجعل له عوجا ناتشتيك مجتب تشيشو كوكونا غنا والدبرما بنا نتي واليو أويتا غوكو غرورا وابرا بريشو ناتشو غيراكو kyogera mazima era kirambulukufu mu nsonga zaakyo zonna.
1: Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
0: Allah subhanahu wa ta'ala gamanti qayyiman iktabechu kigorokufu bulungi nnyo liyunzira Allah subhanahu wa ta'ala ya chimusa kabiringa atisa abantu ba'san shadidan abatise chibonerize chiyitirivu miladun huwe chigendo kufajari Allah subhanahu wa ta'ala iliaba jemu wa yubashira almu'minin asanisaba abana ababa kiliza abana chigoverira alladhina ya'maluna assalihati ababa gendo kule minime mirunji Allah jaya gara أن لهم أجرا حسنا أنت مزمد لبين إمبيرا إنونجي إنغانا يجينا
1: ماكثين فيه أبدا
0: جباقين دو كفيرم إميرمبي أواتري كجفرمم
1: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
0: وينذر الذين إراج أتيسابا كوابو قالوا أبو قرا نبقامبا أكفدا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى يزار موانا.

هؤلاء قومنا بنا بانتو بفي مباربا اتخذوا من دونه آلهة بس زيو كتيكا ولي الله بكتون دابرالا لولا يأتون عليهم بسلطان بين سنغب سبود نو كتوليت لا يوب جوليزو بنا مدارو برقانت بسانيو كسنزيبو أتري الله na ye nsonga ensonga yonna entuufu tebagiina gye bayinza kuyimirizaawo nti oba baakola kintu fulaani ensonga etuleeteddwa okuba nga tubasinza waman adlam ani asinga obulyaza amaanyi miman iftara ala llahi kadhiban okusinga oyo ajweteka katonda ebintu eby'obulimba

عليكم العين. الو عليكم العين وكاتو كلكي بنا انجي بابانغو جمي بوا يوغيلا تويلا تكاي مكوي مولا مكوزي وانومزو غلو متونا والو ياو ميداكو يبيداكو كنوت مسامف مسامف مكاغا مكاغا ناندالا ابيدينا ابيديتان ايه والو غلو مرزو تيغولي كمالانغا يو ايه جمي بس بتاعنو تولو بيزنسي تويلي عليكم العين وتكمل معنا جو